أمرنا بالنصيحة والعدل والرشد، ونهانا عن الغضب والحقد والحسد. أشهد أن لا

وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه بلا حصر ولا عدد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Nusantara rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh kaderisasi ulama dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Ustaz Muhammad Hanif Sirajul Huda SHMH, dosen UNC Samarinda. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: إن غلا دخل صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توصوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf الذي يجعل مقمصا إلهي أنت صل على الله صلي والظهور بركات على الإمام لله تعالى الله أكبر

صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا شلال. لا إله إلا الله.

اكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن يا من عمر صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: benim oğlumla. Onu bir anladım. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ım aşkına. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا المتعالي يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah al-aliyyil azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kebira ve hamdülillahi kesira ve subhanallahi bukran asila la ilahe illallah vahdu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
1: Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi qadrihi an miqdarihi al azim. La ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billah al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wali walidina وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعادة. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والآحاد والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة ذاتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خادمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqmati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في الرواية البيهقي على التنبهات، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم.

Muy bien. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم، صلى الله العظيم، صلى الله الذي لا إله إلا هو الحق المتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ويعود السلام. حينا ربنا بالسلام، ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى لهذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وأشرق لحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم، وبحمده دائما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بالعالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرا أصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وتابع بيننا بالخيرات. رب اغفر لنا خير الرحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا في عين الناس كبيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والعافية والصلاح العاطبة، وأن الله تعالى يجعلنا ووالدنا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة، ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي ذي الشفاعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Kembali kita membicarakan sebelum bulan Ramadan. Pembicaraan kita masalah yang kedua dari empat yang mengganggu kita, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Musuh kita di dalam melaksanakan ibadah ada empat. Yang empat ini memblokir kita agar hidup kehabisan umur karena sempat beribadah. Padahal dia sudah meyakinkan bahwa tujuan hidup ini adalah ibadah. Tapi yang empat ini berusaha bagaimana caranya kita hidup agar supaya tidak melaksanakan ibadah. Kita mengambil ucapan Imam Ghazali: "Idza aradta al-ibadata falaka arba'atu a'da." Apabila ikam hendak melaksanakan ibadah, tampil empat yang menghalang-halangi. Dua musuh kita yang dapat dilihat, dua yang tidak dapat dilihat. Betapa sulitnya kita menghadapi musuh, musuh itu melihat lawan kita sedangkan kita tidak melihat musuh itu. Ini kembali kepada pokok pembicaraan kita. Ini sudah setahun lebih. Yang pertama adalah iblis dan grup-grupnya. Yang kedua, hawa nafsu. Iblis punya grup sembilan. Syaitan anak buahnya. Itu yang menggoda kita. Kita sudah ketahui bahwa iblis itu pernah menjadi penasihat malaikat 20 ribu tahun. Ibadahnya bagaimana? Dia tahu